0: عندها تاي جوان جل مدى
1: فرسوم كد درقه ما يبكي جل مبين آميجي خوينغا سيرابي سرقا قطاب خانا شنوالي يا قبهان
0: هر صاغ بيا و درقه هر يبكي بيش الله جلق سباز بپایوان در تاي جوان جل مدى قلقازات هم چين نوبرا كي باش دفاقندن ديوانا گهدارو

حفصت عاد بيجي هري لقلقو مال خراب واسبتك انت بخوديكي مال خراب واقرت ده لنا خوج سر قصر مال بابي مع عبدالا خودي چيكي ده تراب هراوي پري فراتي آبي شامي تو اهلنا خوج سر قصر قيج خلي الكرمامي مچيكي اما تو الباتي مع عبدالا خودي هزار كلام وسلامي قدي ليكي والا تو جهر به جنج خلیل آقا کر مامو، اما مگو آسیتا حفصت تورین دوت ماماتیه، اره مگو اگر تیه جنکی نارب العالم نارم کچک داته، والا بخود تو ناب تورین حفصت دوت ماما خولیکه، بلا تو شو نیف شوان صبر و سکین و هدار آدل خوبه کین مائه، ورد لو نما اين ما اين ما اين ما اين ما اين ما اين ما اين ما اين ورفاشي جيج جيج خلي

بخت من هاتو فلك اللي بربي برجا بلك كتدلي من جلك او كتجكا جزيري من قدتك جكيش مالي هو شاها جوانيي اي جمال باتا زيني جوانيي جي نديري از لوکی جز خوییم هر لپرا بریم لسر خاطر دهاتیم جباجی رخابیری ما گستیر کلی گوهردن ناو نیشان جک خواستن ام بو یک خوش خلاتین پرسی ناکین شوزیری

قدرن جو خوش تبي بيفا بيكمي برامانا من هالبجيرات هيدن اف بيفا ها دا دنيايا مودرنا بو وان كتاب كارت هيدن امنكو بردوان بزاويت كنكو سرنجا رجاز برانبر براف خوب كيشن بو هندكو ديار بكنكو او جي كتين دي جياوازن و حصا ديارت كنكو دا خاز ديت واجي جي كتين دي كيمترن رنگا كي گشتي كتين بيكمي مصادیارت گنگو او جکه چندی جهمی لایکی و باشترن و تکزیه و ترکیزه و یا تمامیل سرهنده کم رگز برانبر برف خوب کشن.